0: وعايزكم تحاولوا تحذروا ايه هي بالظبط.
1: في مش بطلع.
0: اول حاجه معانا هي فيا فيراتا.
1: مين تبع كورتيكا دي؟ الفيا فيراتا
2: دول اللي بيحطوا ايدهم على ودانهم ويغنوا؟ لا دي اكيد مسابقه قوالب رمل.
0: انا جربتها واللي بيجربها مره في حياته مستحيل ينسى.
1: قوالب رمل
3: ما كنتش عارف. سي كافي ان تريك دو اوف. انا لا اون باناليز لو تريك بي سي ان تريك دو فو ترادوير ان ان سيمولتاني ان بنغالي ميم ان بنغالي شي ميم با او سي البنغالي با جو لو بارل.
0: আমি আপনাদের কিছু দারুন অ্যাক্টিভিটির নাম বলবো যা দিয়ে কাল সকাল 9:16 এ কফি মেশিনে কলিগদের সামনে ভাব মারতে পারবেন। আপনাদের আন্দাজ করতে হবে ওগুলো কি। La Via Ferrata.
3: Sai cosa?